0: ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
1: بلغنا يا عندي أن موسى عليه السلام يزو عندي والنمس كيكي موديا سيدة انكلاش أنكو أنبويكا الله البركة في ملايكو أوجم من في النار ومن حولها يا أنك موسى يا بايم الله سبحان الله سركيا تبتك الله رب العالمين يجزا جمع الله تقبل أنك موسى بترجم ميداني لمنه تقبل تقبل لك شيء للعربي kodai mai ahadi ba sani ba ya dai zance da Allah da nassin alqur'ani na'am
0: ya musa innahu ana allahul azizul hakim
1: sai zance ya musa innahu lamarin da sha'ani ana allahul azizul hakim ni ne Allah a duniya isa ta isa matsayin ya kai isa ta isa matsayin ma ya kai ni ne ubangiji mabuwayi hakim Allah gwani cikin aikinsa na

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موجود على
1: الحمد لله
0: الحمد لله تبارك مدعانا لوكتي نعم نعم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام
0: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ko kuma 08478777777 sune nambobin wayoyin da za a iya kira kai tsaye domin bayyana labaranmu da suka ja hankalinku a wannan safiya. Assalamu alaikum warahmatullahi
3: wa barakatuh.
0: Tabarkamu da asuba da muke tare. Muna tare da kai. To mala abakar barkamu da wannan lokaci. So, assalamu alaikum warahmatullahi. To 07078779539. Assalamu alaikum.